0: آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
1: Cenderungkan ke huruf fa-nya, Pak.
0: قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ.
1: Ya, yeah.
0: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: Ya, yeah, bagus.
0: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
1: فَقُلْ تَعَالَوْا.

0: فقل تعالوا ندعو.
1: Dari fakul ta'ala.
0: فقل
1: Ya, fakul.
0: mulai
1: Dari fakul, ya.
0: فقل mulai فقل ke Ustaz.
1: Enggak.
0: فقل تعالوا ندعو أم
1: أبنا.
0: أستغفر.
1: أبنا.
0: فقل تعالوا ندعو. فقل

0: وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
1: Yeah, but verse there.
0: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد
1: فيه من تلا panjang هنا فيه من